0: اوكرانيا زوري انه بشرتي مش بيضة زوري لأولادي زوري انه جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة زوري الحلم طويل يابا زوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي
2: نستقبل ضيوف نستقبل شهداء
1: منسينا الدرة وخصفا مع مدان
2: عبادة جماعية اطفال ونساء
1: يموت عزيز من يبكي دا شهيد
2: نصرة نصرة وتبقى العزة لله
1: راجعين يا اقصى وعد